سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك عالي كرمك لتفدانك علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان منه دي آلا كمال موزون بلن بكران لبانه گردون منه بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بما دلشاد و حيران بله سيداي اشترا ديار بكم مسكينه گر بكي ماسي بيجي هي بيدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطفدانك جي بربانك كسبه لكندال انفراد دارك المرادة جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من قد زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي جيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دناوا دلچياين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي هنجارا شير غزالان هنجارا جيله نيو مفانه ده برخا قريش

0: سيد الشابي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابلينا مفكورة بوريسة بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيسة يا قشتر جميل ونائي بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا سبايا هاوي ديج دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي يجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيت من عبوت مشهورة
0: كاروان يا مبابري كتيلي شبرا شو طالي سرمايه ترس كل يوم دبر في هر دباري باهوزا چلا پکتي نمج هر شر كناري واري مولاتا اي هوار ريشا مدورة چار هاور مدزو كلشن تيك دانا دجمن مج هر رات قتيل بر ببر حيفو مخابن قد جارو اميدانا نمايه بالدليل من ميدان جبو هرشو

چرخا فلكي هردم بفتل وقر ودوران هيوي وهوارا مدي يزاني دلوبان وميدا ما هردم بخسر داري لبرزان وقت يريج دبيجا جين دي كوتا كوزوره

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دست يخواني بساندي جي ترى مزبينيكي تيار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولتفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك المرادان جتومي جياني جي مراشيني جي لورا دستيكي دا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوطان جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن امهرن بچياين درسيني بكن سيران واري شير بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابا تلچياين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلة نيو شوفانا دي بلخا قريشي

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريبي لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: شريبي. الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطفزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين كل ما عشان أقم أي خاك الزيرين هاو زارا وقي بدرو خانقين جيقر قوشا قي إيلام ديرين نشتمعنا قي فرهاد الشيرين يادقار قي مادو ساساني تسان شاريل قشت كردساني كرمانج بيد سوران قوران يا كالهر تو أراي إيما هرميني ددور ناوت سرستي تاريخ إيمس وبي كرماشان كردستان ديچس وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود وقتيق إيمي كرد رزقار مان بود إيلام كرماشان داشدار مان بود.

عالم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم معلم خراب.

0: جريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزه
1: شلون شاي العنزه
2: الوزه الوزه
3: والله شوف كوزل شاي الوزه
2: جريبي الوزه شاي الوزه قصرت بيشي قد حكي بخب بالتلاق شوي بطفزه لميراتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزه قرديش بتبهورناكي اذا قد حكي شاي الوزه جزيزوكا من بدزه لهاي تجزروكا هبه وكطيارو نك نشنا قد حي بقزه الوزه

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميه بوتان جي وسيط نامايا سيداي فيران و سيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شير و بدندان نبقارن بكبيني ساين فار زيلان دنابا تلي جيايين درسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریش و یمان

0: Ya Allah, ya Allah. Burmaz. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم
2: جاية من
0: بابل
2: من كردستان
0: من الحدائق المعلقة جاية من العراق والله يا ابي اقول لكم على شغله والله بقول لكم على شيء انت احساسك يجب ان يدرس احساسك يموتني انا يموتني احساسك لازم احساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس احسنتي برواز احسنتي
2: برواز
0: الله عليك
1: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة
2: برواز
0: شو معقول
2: انت من يوم اللي قدمتي لعرب ايدل اسعدنا اول شيء انك انت موهبة جيدة بس اليوم فرهانك كان معاكي فرهانك مش معاك اليوم عم تفهمي كلامي اوكي اسعدنا بالبداية بانك انت موهبة جيدة واسعدنا اكثر انك انت جاي من كردستان للعراق هذا البلد هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية وبعتقد انت بوجودك بأرب ايدل ساهمت كتير لربط كردستان خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية فبحييكي انت حبيت كتير المكس اللي عملتيه كردي الأوف الأهات اللي قلتيها متمكنة من اللي بتقوليه فأنت موهبة جيدة جدا وبقول لك برافو برافو برافو
3: برواز أنا خليتيني أفهم عليك اليوم قد ما حبيتك أنت عم تغني خليتيني أجرب أفهم شو عم بتقولي وأنا حب إنه تعلميني غنية
2: بالكردي
3: بالكردي حب غني معي
4: دان ودانبيش هنار وهنارمان هالبست وهالبستوان دانجي قامشو

معلم خراب عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خواندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك كوسري ويران ازم معلم خراب.

از معلم خراب. عيد البرا قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البرا قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دل هجار دش خواندن كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البرا وعيد البرا فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب.

بابي ام اخي يبررون الوضع مغربيه تراب الدرد خلك مال حال وتملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنقيتي فناني جاري أخو قريدا لقايدا يقول زير أفكت ناتكا كبسي جيرقي يتراب بسوين يامي بدس تفدو بني زوزاني ما درباس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالقي عالمي ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانك جاميرا رحاصل لك أبو شبي فايدا تراب میل دست افدو بین زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابه تا یه بکن کیف حنه گزه و خواد دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تا یه

عالم خراب. عيد البراء قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم مالم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوك وسري ويران أزم مالم خراب.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خاني بساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرمو لتفدانك جي بربانجي كسبه لكندالي انفراد دارك المرادة جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئي بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران سيد رزايا جي لورا نغربا هلبستا علي شيرا ورن امهرن بجياين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكهبيني ساين وار زيلان دناوا تليك جياين ديرسيني دان مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزوري دهركي وين جارا شيري غزالان وين جارا جيلهي وشوفانا دي برخا قريشي

بابي وخي يبررون وابا مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لك شامي مشوري الرحمة خذي لجيري لسماي لنجتية فناني جاري أخو قريد اللقايدة يقول زيرا كدنا كاكوة سيجرقية تراب بسوين يمي بدس تفدو بني زوزاني مدرباس بزوزاني ويا هيفي كمانا مش خالقي عالم ربي جوري ميريد ميرا هيا مرادي بيدل جانو كجاميرا رحاصل نكبو شبي فايدة يا تراب امیل دست افدا بینی زوزانه ما درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه و خواه دنیا لگه که فخوه یه امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند همه پیدا من دیرسه گنده دوزه واخ بکم دمرم جبوها آنه ته یه

0: وبرور أزنبالة درج من البرد وخلاص
1: تاخذت على عزرائيل بشردة بشين الربي
0: ايت قربانة عم بي تعريت اللي بوكا خاني ايما ايت بمريجي زاين بقيتا
1: كروت فابي كاتة التليفون ايت درك الطيارة هاج نامي ام بيادي والله مستدي مسر كوريكا خوا واستدي باجاري حمكي جي بقرينم كيليكا بو استدينم تجمنا بيجي مالات النعبة انا كرو غيتي الو عن شايا كچيا كچا جاميرا متنا بيجي خود السوي صباح خودي بدر كتنا بيخوارن هاي خودش ترازي
2: وبرا طيارة تاج ورشيك وتشي سبك ما سبك دين حياق وعزبيب ما قوي دنيا خرابة

جوان رجا محمود قزل جوية وني جوهانيا خو دجي باشتا دجيبيني باشتا ريبريا باشتا بدن درباس كرني والله جوهاني دچه خوشماني اختياري تي.